والله الدنيا كلها تفلسوا ولا تسكد هك بلدتك بس لا انت اللي اول شيء اللي كان في لك با ورش لما هن طلع ورش الشنجة الدنيا ذا في الشجرين سروا لتسنتا بلن برمتدك الله هو تمنتا